0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر، وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان سلاح وصلاة. سلاح وصلاة، ما هي كلمة سلاح؟ سلاح هي الكلمة التي كثيرا ما نقرأها لكن لا ننطقها. وإحنا بنقرأ سفر المزامير كتير بنقرأ كلمة سلاح، بنقرأها بعنينا وبنشوفها لكن ما بنقولهاش. ليه ما بنقولهاش؟ لأنه سلاح في اللغة العبرية هي عبارة عن وقفة موسيقية أو سكتة تأملية. كان المرنم اللي بيعزف أو بيرنم في النوتة الموسيقية أول ما يقرأ كلمة سلاح يتوقف قليلا أو يبطئ هذا اللحن. كلمة سلاح وردت 71 مرة في سفر المزامير، والواحد وسبعين مرة وردوا في 39 مزمور، وجت بعد كده كلمة سلاح في سفر واحد فقط غير سفر المزامير، وهو سفر حبقوق. رب النهاردة هيكلمنا من خلال كلمة سلاح. مفيش كلمة ولا حرف كتب في الكتاب المقدس إلا لفائدتنا وتعليمنا، لأن كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف. إيه اللي رب يعلمه لنا من كلمة سلاح؟ الوقفة التأملية. كان مرات كتير المرنم بعد ما يحكي حدث معين أو يقول فكرة معينة بعدها يعمل عملية سلاح. وإحنا محتاجين يا أحبائي ولا سيما في هذه الأيام إنه حياتنا يكون فيها سلاح. بس لما نعمل سلاح نبدل حرف السين بصاد فتتحول سلاح إلى صلاة. ولا سيما وقفة تأملية أمام أشياء لا نفهمها، أيام أمور لا ندركها. كم مرة حصلت معاك مواقف ما كانش عندك لها أي تفسير؟ كم مرة حصلت ظروف كانت أكبر من إدراكك؟ كم مرة مرينا بمشكلة أو ضيقة أو تجربة حسينا أنها تفوق طاقتنا أو إمكانياتنا؟ كم مرة حسيت أن أنت جبت أخرك وكل الأوراق متلخبطة وعملت كل اللي عليك وشاعر أنه ما عندكش أي قوة أنك تعمل أي حاجة تانية؟ لو مريت في يوم من الأيام أو بتمر بمثل هذه المشاعر أو الظروف أو الأفكار، أنت وأنت وأنا نحتاج جميعا أن نعمل عملية سلاح. وعندما نفعل السلاح نقوم بالصلاة والسجود والانتظار أمام الرب، والرب وحده هو القادر أن يلبي انتظارنا، أن يفسر لنا تساؤلاتنا، أن يجيب على طلباتنا. حتى لو السلاح بتطول شوية ونفسنا نفهم، لكن هو الذي قال الرؤية بعد إلى الميعاد، إن توانت فانتظرها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. نحتاج إلى سلاح في مسيرة الحياة لكي ما نجلس عند قدميه ويدربنا ويعلمنا، فهو يدرب الودعاء في الحق. خلينا دايما عندنا استعداد ان احنا ننتظر عند قدميه لنفهم ماذا يقول لنا ليعلمنا ويدربنا. وهو الذي وعد اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عيني عليك. والرب معكم.

قال الرب لموسى: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يا رب أنت اسمك إله يعقوب، أنت الإله العظيم المهوب، تربط اسمك باسم يعقوب. مش كان كفاية وانت بتعرف موسى انت مين تقوله انك انت إله إبراهيم؟ إبراهيم اللي لما دعيته يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه سمع الكلام، ولما قلت امتحنه يقدم ابنه حبيبه اللي عاش هو وصار يستنوه، بكر وقام. وتقول انك إله إسحاق برضو أفهمها، لكن تقوله انك إله يعقوب مش قادر أقبلها. مش يعقوب ده اللي انتهز جوع أخوه؟ مش يعقوب ده اللي خدع الشيخ أبوه؟ مش يعقوب؟ مش يعقوب؟ آه يا رب على نعمتك ما أكملها. وهروح بعيد ليه؟ أنا نفسي يعقوب، كذاب وأناني ومليان عيوب. يا رب أنت إله كل ضعيف مغلوب، بتشجع وترفع وبتغفر ذنوب. أنا فيك بحتمي وبرجع وتوب، أنت إلهي يا إلهي يعقوب.

0: مش حدوتة ولا قصة في كتاب، دي ناس زي وزيك تمام، عاشوا في الأرض زمان وقبل فوات الأوان اتقابلوا مع يسوع.
1: يا يسوع ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني.
2: ماذا تريد أن أفعل بك؟
1: يا سيدي أن أبصر.
2: اذهب، إيمانك قد شفاك.
3: إن مسست ولو ثيابه شفي.
2: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك.
1: قل كلمة فقط فيبرأ غلامي.
2: اذهب وكما أمنت ليكن لك.
0: علشان أنت القدير شفيت الأعمى، طهرت الأبرص، وقفت نسف الدم، لمست النعش، أبرأت الغلام، وأقمت من الموت لعازر. وعلشان كل ده، علشان أنت القدير، تقدر تشفيني.

ثم بوق الملاك السابع، فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. والأربعة والعشرون شيخاً الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم.

في يوم الأيام واحد معدي ماشي بين مزارع، وبعدين لقي واحد فلاح واقف والمخزن بتاعه كله واقع متساوي في الأرض. وواقف الفلاح يعني حزين ومتضايق للموقف اللي حصل، فبيقول له إيه اللي وقع المخزن؟ قال له هو كان محتاج شوية إصلاحات، بس لما كان يبقى الجو شتاء ومطر شديد وعواصف أقول إنه مش مناسب أصلحه في الظروف دي، لازم ظروفه تبقى أحسن. لما ظروفه تبقى أحسن ويبقى الجو مشمس وجميل أقول كويس ينفع يمشي، يعني أنا شايفه حلو واقف ما وقعش هو، وصيف في شتاء شتاء في صيف لغاية ما المخزن وقع وتهد. الفكرة في إنه أعمل إيه النهاردة وأعمل إيه بكرة. التأجيل صعب قوي، بيضيع حاجات كتيرة جدا جدا. في مثل عربي مشهور يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. مهم جدا أني أعرف إيه اللي لازم يتعمل دلوقتي وضروري يتعمل ولا لأ، ومهم يتعمل ولا لأ، وفوائده هيبقى شكلها إيه. طب لو أجلت ده البكرة أحسن ولا لا؟ في حاجات ما ينفع أجلها، لو في حاجة مش مهمة، حاجة مش مستعجلة مش ضرورية ينفع أجلها البكرة والبعده. يعني مثلا في فرق بين أنه أنا عندي واحد دلوقتي مصاب وهو دي المستشفى، وبين أن أنا هتفرج على مسلسل تلفزيوني، يعني لا ده ما أقدرش أجله، لكن التاني ينفع أجله ينفع ألغيه كمان خالص. مهم جدا في وقت هقضي وقت مع ولادي ولا هروح ألعب ماتش مثلا، بحب اللعب يعني، لو عندي حاجة من الاتنين ده ينفع يتأجل لكن ده ما ينفعش يتأجل، وهكذا. كتير جدا بنستنى الفرصة لما تيجي، كتير قوي يقول أنا مستني الفرصة الملائمة، وقد لا تأتي أبدا الفرصة الملائمة، وغالبا لن تأتي على الإطلاق. مستني لما الظروف تتحسن، مستني لما أنا أبقى أحسن، أنا مستني لما، وأفضل أأجل للفرصة المناسبة. أنا هستنى لما أشتغل، هستنى لما أتجوز، هستنى لما. تكلمنا عن السعادة يمكن قبل كده، وأحيانا كثيرة بنحط السعادة في الحاجات دي، يعني أنا هبقى مبسوط قوي أول ما يحصل كذا، أول ما يحصل كذا. كان في مقولة مشهورة بيقولك استمتع بالرحلة لا بالمحطة الوصول، يعني أنت ممكن راهن ساعات لما الحاجة تتحقق فتفقد متعة الرحلة لغاية الحاجة دي ما تتحقق. بالعكس، حتى لو ما تحققتش يبقى استمتعت بالرحلة نفسها. لما أقعد أجل الوقت المناسب والفرصة المناسبة قد لا تأتي. في ناس بيصنعوا الفرصة، بيصنعوا الوقت المناسب، بيقولوا النهاردة دلوقتي. يعني مثلا لو أنا غلطت في حد لازم دلوقتي أقول له أنا آسف، هقول طيب بكرة لما أقابله هبقول له أنا آسف. افرض ما جاش بكرة، مرة حضرت في جنازة في يعني أخوة أشقاء فقدوا أبوهم، وبعدين كان عندهم إحساس عالي جدا بالندم، كانت العلاقات بينهم وبين أبوهم متوترة ومش كويسة، كانوا مأجلين فكرة إنهم يصطلحوا، ما كانواش عارفين إن في حاجة اسمها الموت ممكن يجي في أي لحظة، يعني ما نقدرش نحطه في الأجندة بتاعتنا ولا في الخطة بتاعتنا، ومات. وقبل كده كان في برضو واحدة، يعني واحد فقد زوجته وكانوا علاقتهم مش أحسن ما يكون وماتت، وكان الندم الحقيقي جدا جواهم بالإضافة للحزن الشديد على فقدانهم، الندم الحقيقي إنه ضاعت الفرصة. واحد قال كده أنا نفسي مراتي تصحى تقوم تاني أقول لها كلمة واحدة بس، أقول لها إن أنا بحبك، لأني ما وصلهاش أني بحبها طول الوقت. التأجيل بيجيب ندم، والندم لا ينفع بعد العدم. ليه أأجل الأمور الكويسة؟ ليه أأجل أن أنا أكسب الناس؟ ليه أأجل أني أحسن علاقتي باللي حوالي؟ ليه أأجل القرارات اللي متوقف عليها سعادة آخرين حواليا أو مصلحة آخرين حواليا؟ الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والتأجيل يعني ناس كتير قوي كان ندمهم الأساسي والوحيد إنه الفرصة جت لحد عندنا ومسكناش بيها. فاكرين تمثال الفرصة؟ الفنان اللي رسم شخص بيجري بأقصى سرعة، ويعني تشكيله في التمثال نفسه إنه إيديه ورجليه إنه سريع جدا وعاري تماما
ومفيش غير شوية شعر في راسه اللي محلوقة كلها بس من ورا. فهو بيقول لك انك عندك فرصة انك يعني صعب انك تمسك بهذا الشخص، يمكن الشعر لديل الحصان اللي من ورا في راسه ده يمكن هو الفرصة الوحيدة، انك لو عدى وما مسكتوش خلاص هيبقى ضاع وإلى الأبد. دلوقتي بسرعة نقوم ونشوف ايه الأمور المهمة اللي ما ينفعش نأجلها لبكرة علشان نبعد عن نفسنا الندم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح.
2: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.
3: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود.
2: يعطي المعيا قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة.

0: Infatti Gesù è il nostro amico e chi lo vuole accettare nel suo cuore, Gesù rimane sempre il suo amico. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, avete ascoltato, abbiamo trasmesso questo programma su Radio 3 ZZZ 92.3 FM e se desiderate ascoltarlo di nuovo o che non avete sentito altri programmi che volete ascoltare, andate su www.com.au, cioè
1: www. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM.
5: على موجة 92.3 FM.

الدنيا ربيع والجو بديع واحنا في فصل الربيع. كل سنة وانتم طيبين. مساء الخير عزيزي المستمع، واهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 لـ5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 لـ10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايماً بقول لكم خليكم دايماً معانا ودايماً استمتعوا بفقرات البرنامج.

0: خدش شمسي وهوى على مية بلا نوى بلا عيب بلا مر
1: بلا مر
0: والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع
2: قفل قفل قفل

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الرجيم كالملابس يجب أن تكون على مقاسك. لكي تصبح سعيدا تظاهر بأنك كذلك. ليس مهما أن تفتح لي الباب والنافذة وقلبك، عقلك هو الأهم. لا تضيع شبابك هدرا، فلا تزال أمامك شيخوخة طويلة. اللهم ارحمني من صديق صار عدوا، ومن عدو أصبح صديقا. نوعان من الناس، ناس يوزعون أوراق الكوتشينة وناس يلعبون. الحياة أعظم وأجمل وأعمق من أن تضيعها في قراءة الصحف. قل لي من الذي تكره، أقول لك من أنت. وأخيرا، نحن نحب الذين يحبون ونكره الذين يكرهون، ونحتقر الذين لا يحبون ولا يكرهون.

أما الآن فمع هذه الفقرة ميلاد مريم العذراء التي ستسحق رأس الشيطان والحية. في 8 من شهر سبتمبر ولدت مريم العذراء بعد أن حفظت حنة بعيدة عن جميع ألام الولادة الطبيعية التي تحصل للمرأة في مثل هذه الحالة. رفعت إلى الله هذه الصلاة: يا خالق جميع الكائنات، إني أشكرك وأقدم لك ابنتي هذه التي حصلت عليها بفضل صلاحك. تصرف كما تريد بالابنة وبأمها، وكن مباركا على الدوام لأنك أغنيت العالم بمخلوقك هذه، ولأنك قد هيأت في داخلها مسكنا للكلمة الأزلية. ولكن كيف يجب أن أتصرف نحوها أنا التي لست بأهل أن أكون خادمة لها؟ أجابها السيد داخليا: كما تقول الكاتبة أن علي أن تعاملها كما تعامل سائر الأمهات أولادهن، دون أن تظهر الاحترام الذي تكنه لها في قلبها، ولكن بمقدار من العناية والحب، وأن تكتم السر حتى على العذراء مريم نفسها، وتترك دور تبشير العذراء مريم بمهمتها على الأرض للعناية الإلهية. بعد 8 أيام نزل من السماء عدد كبير من الملائكة يلبسون درعا براقا ومعهم اسم مريم، وقالوا لحنة إنه يجب أن تعطي لابنتها بأقرب وقت هذا الاسم: مريم. سعيدة أنت أيتها الأرض التي حصلت أخيرا على أم فديها. بتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في 8 سبتمبر بميلاد سيدتنا مريم العذراء، أو من الضروري التركيز على حقيقة جوهرية من نوعها، وهي أن مريم العذراء قد ولدت منزهة من خطيئة آدم وحواء، الخطيئة الأصلية، ونالت هذه النعمة بطريقة استثنائية في أثناء الحبل بها في أحشاء أمها القديسة حنة. وردت كثير من الرموز والألقاب عن العذراء مريم في العهد القديم، منها المضيئة كالصبح، الجميلة كالقمر، الساطعة كالشمس، ووصفها بأوصاف غاية في الجمال في العهد الجديد. هي البتول الأكثر تميزا والعذراء الأقرب إلى الكمال بين المخلوقات. وورد ذكر مريم في كثير من الآيات في العهد الجديد يصعب حصرها، منها: ممتلئة نعمة، آمة الرب، مباركة بين النساء، تطوبها جميع الأجيال. كان والدا مريم العذراء كبار في السن عندما استجاب الله لصلاتهما ورزقهما الإبنة المختارة التي أدخلت عليهما الفرح والسرور، وأصبحت فيما بعد أما للسيد المسيح الكلمة المتجسد. حسب التقليد ولدت العذراء مريم في القدس في مكان يدعى اليوم دير القديسة حنة، وكان والدها قد نظر للرب إنها إذا رزق طفلا أو طفلة أن يخدم المولود في الهيكل. والكنيسة تؤكد بالتالي وجاهت مريم العذراء وأيضا شفاعتها ووسطتها بيننا وبين الله من أجل نيل النعم التي نحن بحاجة إليها، فتشفعي فينا أيتها العذراء المباركة كلما التجأنا إليك. ونختتم بالصلاة: يا أمنا القديسة مريم العذراء، يا أمنا الحنونة، افتحي باب السماء لكل مظلوم، وامسحي دموع اليائسين والمتألمين، وحققي من يتجه إليك قائلا: يا أمي، أعطي لكل مريض الشفاء ولكل محتاج الراحة، وافتحي باب رحمتك لكل إنسان، لا تهملينا يا حنونة يا مملوءة كل النعم. كل سنة وأنتم طيبين.

92.3 اف ام البرنامج المسرحي. نسمع بيقولوا ايه عن الجانب النفسي، نفسيتنا تكون ايه. دلل نفسك وعيش حياتك كأنها تستحق أن تعاش لا أن تؤجل. اخرج وحدك إلى مكان تحبه، اشرب قهوتك بهدوء، اشتري لنفسك شيئا يسعدك، استيقظ مبكرا واهتم بجسدك، واصنع لنفسك لحظات جميلة دون أن تنتظر أحدا. الاهتمام بالنفس ليس أنانية بل رسالة يومية لعقلك تقول أنا أستحق. لا تؤجل سعادتك حتى يأتي شخص يشاركك في إياها، تعلم أن تكون مصدرها، فأجمل علاقة ستعيشها هي علاقتك بنفسك.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة الأسبوع. القصة بتقول إيه؟ جمع رجل أولاده الثلاثة وقال لهم: عندي جوهرة ثمينة وسأعطيها لمن يعمل منكم عملا يستحق عليه الثناء والتقدير. ومرت الأيام وجاءه أحد الأولاد وقال له: يا أبي، لقد عملت عملا أستحق به هذه الجوهرة، فلقد أودعني صديق مالا له ولم يأخذ مني وثيقة تدل على أنني أخذت ماله، ولم يشهد ذلك أحد من الناس، وكان في استطاعتي أن أخذ المال لنفسي، لكنني أعطيته إياه عندما طلبه، ورفضت أن أخذ على عملي هذا أجرا. قال الأب: يا بني، ما قمت به عمل طيب، ولكني لن أعطيك الجوهرة لأن الأمانة واجبة عليك ولقد أديت واجبك. وجاء الابن الثاني وقال لأبيه: يا أبي، إنني أستحق هذه الجوهرة، فلقد كنت سائرا على شاطئ نهر وأبصرت صبيا لا يعرف سباحة وقد أشرف على الغرق، فنزلت إلى النهر وانتشلته وأعدته إلى أمه، وتبين لي أنه وحيدها. فقال له والده: يا بني، لقد أنجدت ملهوفا، وهذا عمل جميل وهو واجب على كل إنسان. ولما سأل الأب ابنه الثالث عما فعل فأجابه قائلا: رأيت خصما لي نائما في ظل شجرة، وخصمي هذا كان يؤذيني كثيرا ويتمنى لي كل الشر، وفجأة رأيت ثعبانا يسقط من الشجرة على التي ينام خصمي تحتها ويزحف نحوه، وكان في مقدوري أن أتركه وأمشي، ولكني وجدت أن ذلك التصرف لا يليق، فتحيلت وقتلت الثعبان قبل أن يصل إليه، ثم تركته وانصرفت دون أن يشعر بي. هنا قال الأب: إنك يا ولدي من تستحق هذه الجوهرة، فقد نسيت غضبك وأنقذت خصمك.

92.3 FM البرنامج المصري. إيه هي الحياة اليومية؟ الحياة اليومية ليست سهلة كما يظن البعض، فيها أيام تفرح وأيام تتعب وأيام نتعلم درسا لن ننساها أبدا. قد تبتسم وأنت تحمل هما لا يعلمه أحد، وقد تساعد غيرك وأنت في أمس الحاجة لمن يساعدك. لذلك لا تحلم على أحد من ظاهر حياته لكل شخص قصة يخفيها خلف ابتسامته. عيش يومك بقلب طيب وأترك أثراً جميلاً أينما كنت، في الدنيا قصيرة، وأجمل ما يبقى فيها حسن الخلق وطيب المعاملة. على فكرة احنا دايماً بنشكر كل اللي بيجددوا اشتراكهم أو كل اللي عايزين يبقوا ممبر معانا في البرنامج المصري، دايما بنشكرهم.

92.3 FM البرنامج المصري. إزاي تستعمل الليمونة كلها وتستفيد منها كلها؟ بسيطة، ضع الليمونة كلها في الفريزر في التلاجة. طبعا الليمونة هتتجمد، بس الليمونة اتجمدت هات المبشرة وابشر كل الليمونة من غير ما تقشرها ورشها على طعامك. ممكن ترشها على شوية ويسكي لو عايز، ممكن على واين، على سلطة الخضار، على الآيس كريم، على شوربة الخضار، على شوربة الفراخ، على شوربة الكاري، على شوربة الشعرية، على صوص المكرونة، على الرز السوشي، على الميت لوف، على السوسج، على أطباق السمك. مش مهم إذا كان أكل صيني، إيطالي، فرنسي، أفريكاني، هندي، ياباني، كوري أو من أمريكا اللاتينية، أي مكان، كل الطعام ده هيكون له طعم رائع، يعني طعم عمرك ما دقته قبل كده في حياتك. مش هتصدق بس جرب وهتوافقني على رأيي، ده كل حاجة أكيد هيكون طعمها آخر جمال. أوكي؟

92.3 اف ام البرنامج المصري. ومن روائع الفكر وطبعا دي اخر حاجة هقولها لكم، الناس اللي قلبها ابيض وكلامها دبش احسن بكتير من اللي لسانهم بينقط عسل وقلوبهم سودة. المرأة كالمظلة لا يمكن أن تعتني بك

عندما تضعها فوق الراس. ومن جبران خليل جبران بيقول: يمدحون الذئب وهو خطر عليهم، ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم. كثير من الناس يحتقر من يخدمه ويحترم من يهينه. أغنى إنسان في العالم ليس من يملك المال، بل من يملك الصحة وراحة البال.

ومن نظر قباني برضو لا تحزن إذا استغنى عنك شخص، فربما لم تعجبه مرافقة الملوك فقرر المشي مع أمثاله.

عزيزي المستمع، دي كانت آخر فقرة في البرنامج النهاردة. لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله يوم النهاردة الثلاث، بكرة الأربع، من الساعة 4 لـ5 بعد الظهر. دايما أنا بقول دايما بنشكر كل اللي بيجدد عضويته، وكل اللي عاوز يبقى ممبر معانا أهلا وسهلا، ممكن يتصل بالإذاعة على رقم 9415-1928. و thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always always smiling. وإحنا طبعا في الربيع، وكل سنة وانتم طيبين، استمتعوا بفصل الربيع، الربيع جميل. وحننهي البرنامج بأغنية الربيع لفريد الأطرش، فكل سنة وانتم طيبين. And have a lovely afternoon from Corinne. Goodbye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو ذا خوتري تشو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن ما قال بينتا كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج لخوزان زخانسا تشو بزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجبع مترالي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرد أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرد أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزا الخسري تريبل زاد حرريي تبان تا أي رأي خوليم لاي بيزي كيكال نيو تلتسم هلك إزنابي مدوول ما أي رأي خوم مستتفركاخو بناجو متكيبالي بورين تنا
0: Aduk som kurenti mutak sinyam HARA3GPZ at hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tas matashalim hirachuwa natuwa krima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Mohamed Jamil.
1: Yiti tenu bizal khusri triple Z harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زنا ونيق لازنا زالله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج إن شاء الله تعالى درس زنا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زيت ولد بو أيام مقدر أي مولد النبي شرع بحكم زو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله لحمد وشكر يقبى إيمان ستين رسول زنا محمد مساشين لي. رسول الله محمد لم قدر زيولاي بالله قدر يتبلى يوم أمة تايسو لي فربوز البيم أمة تايسو قويت نجاتو لي مدخيت البيم بدعة بدعة بايتي لغة العرب بعرب سنان بي حجيسي تترخى بشيئي وبدعة يلو حلو شرع بي أخوي جزي ترخى بحجيسي قرآن بي مي وحديث بي وشو بي مي وأتوشو بي مزلتكي كلاو بدعة يلو حلو هرأي أخوي كوتا تايسي أدالوي بدعة أحزو بدعة حسنة مي وسنة حسنة كوتا تايزو بدعة سيئة مئة سنة سيئة إلهم. هي زومي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زايو حديث بتنسى أمان تاوي. هي زوم عائشة ورزا زوبي. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايوي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد بايو. أي شريعة زنبيوي حجيش إذا تريخب ما. يش يي شريعة زنا وزي وافكوي ما ليس منه أي ما لم يوافقه فهو رد بايو وتي حجيس ترخبي ذال شيء شرعي وزي وافك خانقرة بدعمة سيئة يخنا البايتين دا ولكن بدعمة حسنة مخنزو ليخ من انت حج باخونا رقرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حديثي بمن بايو يي حديثوم جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه زكي قوله برسول بايوي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء بايو واتوي دين الإسلام بي سنة زتشيء زدي جموي أي حجيس تشيوك يس سنة زتمؤور زتشيء زدي جليوي الزوليم ثواب حلا الزوز تخيتلاش ليم ثواب حلا يوي الزوز تخيتلات بيم ثواب زيوزلناك أسابيبي الله سبحانه وتعالى الزولم ثواب الزياد كيسي ويستحلوي بايو الزوك سن بايو ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم إيما مسلم ورزاشو حديثكو تانقرب زوكيك الخوغرة الزوك السنوي ومن سن في الإسلام سنة سيئة سنة ما يجس الزشيء زي قال ليوين دي الندي الزو بمدلح حلبة الزو زدخي تلات بمدلح حلبة يوي الزو كسوم الزياج بمدلح زيو زناك أسبه يوي الزياج الزو زدخي تلو حلقي كيسي بي الزو ندي الندي زي قال أبا بدلح زوي نبريبا حلوي إذن بدعة كوتا تاي مسي الزو بي حديث بيم كي قلنا إحراي بدعة ما أورزي تزال نتلم قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ما أتي وقع يزوم سورة الحديد بآية قياسات بباية سبحانه وتعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله هي قرآن آية بيوي الله سبحانه وتعالى نبي الله عيسى وزيد خيتل مؤمنات فالس أيوي يزوم من كتا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه أي نبي الله عيسى وزيد خيتل رأفة ورحمة زال بيو قلبي زيو آش قلبي زيو خلقنا بيوي هي أشق من زاش آش انتيو ورهبانية بتدعوها رهبانية بايتي حرام زيت شيء لاي بدبل دباي روح خادو حتى حلال زيت شيء بملحد بايت انت خمشتي من سايناج اور اراد مبلغ اور حنقول مبلغ جمي بنفس زيو تجرد زاشاش ما الله عباده لتفرغ زاشاش انتيو يو الله سبحانه وتعالى هي قران ايه بي باي مفالسيو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها أي رهبانية وبي الزياج انتيوي قرب زيو بذاش وبي لايوي الله سبحانه وتعالى قرآن بيم ألي مريم الزوكة نبي الله عيسى أوشو بايت بيم ألي مريم ولكن الله سبحانه وتعالى من بايا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم بي الله فرضي على شبعهم كربزيو بيزاشون تا إحرائي قرآن بيم التقي كلام أي وحي بيم الديجاليوم نبي الله عيسى أوشو بألي مريوم يزاشو فعليو إشوتو الله سبحانه وتعالى قرآن بكي كليوما رأفة ورحمة سال بي قومي هاش انت يباعي تبال كي كليوبي إحرائيواتي يبي بدعم أورزتا زال نتلم قرآن بيم دليل تكيك لنا أبايت انت إحرائي بدعا قوتة تأسي أدني وبحر ليم يبدعا ما بينما أورزتا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زيت ولد بأيام مقدر انت يوند الندي زي قال الملك المظفر ملك إربل سدست بقلة أمت حجر بحل انت هي أمير الله فرقا فيما صالح معالم زنار النار مناشو يي امر يزدي جو سازو عالماتو صوفياتما الله فرقا فياتو سامتي مي امر واتي قزيو اغابوليو يس عالمات هيجوما يي امر شرعي يوافق البيتي به الامام المظفر يي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زيت ولد بو ايامو مقدر زيغلو الزيونت يزون وين بعلمات يي ذكرى مولد النبي بقرآن تكرامة رسول سير زيو تكي كلمة علمي تأي مدما الزو بحل زالة يبيم صدق آج ونارقرا يوي زدلق ودلاق بثوابهم حليو بلايوي بايو إحرايين تاما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زيت ولد بو آيام بي رسول زفالس نسام سير زيو ذكر النسام زيتا بي الزيو بي يميش بيو زال بي مكي كلب الله إذن زو بي يني دلقا زان دلاق بيم ثوابني رخبانا تخلاص بالله يا شزار يوشنا زدنا قيلم اللهم كن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحمد هو للخلق رحمة وشفاء
1: لا طوى وتريما ينبي لحلح وقم الدرد كتبنا ما نصلح نبو نبو نبو إذا كل سنكلح محمد

حرر بدر منظمة غوهي فابريكا محمسية مهرب زالقادية استيغللي أحد متزيمة لأيونات تغلطة حرر بدر منظمة غوهي فابريكا زوزي ميش بنسومو جيناو تكوت جوه دي استيغللي أحد متزيمة لأيونات تغلطة ديمبي أخخاش لي متوكيو دل

هاي فابريكا زي ما يشوفنا سمو يناو تكو تلي زي قليو جهدي حد أمت إمام للزوم تا إمدا يزوم رفزاي وقتاش بي هربادر منظمة يكا دياو ميقل ما أتاي مبورد لي من أين أوغا چو ملي تحل بي لدال شيوم زي تلي أيو أين أوغا چ بي يبس لدال كالحزا ينتم يتكتبال يقرب دليم أوركو سوم يكا ديا بي بجيه قانون سنة نيا چوا قانون بحمس زي تلي أحد بي يشوت آي تايو برد لي فركالي لدال شيوم بجيه هرقي تمي حربيو يبحزت لي أحد بي يكا ديا بي يبكا دلي زي تمي حرو كش كش تيا چو من أكزال بيم زقح دف دف تيا چ دي تمي حرز خانسا يبيم إلا واخب بي من أين أوغا بي ينجح لي الفركامي لدال بيم يترحيو كاما شبح زوكو سوم يي شيرت بي كش كش تيزا شو كاما شوا يلاي بي لاكي خبر زالايو حركا شبح بجيه أكلمت غازا چوم أمي حرا يبهر لي منتا حر ربادر منظمة غوهي فابريكا زو يزا يميش بنا سومو يناو تي كتم ديگنين زو كتب بي زي غفريو حر ربادر منظمة ديگنين زو كتب بي اس غفرليم هوجي أحد أمسو ملا أما يترخبال يي وقت بي حر ربادر منظمة زي غفريو ديگنينو غوهي فابريكا زو تلسنت بي وامكيش بي ديگنين زو خلوف زايو زي خانسا ياساس بي محر ربادر منظمة كم يترحق عمفوين موسد بي قانون بي فلمياني زالنا تو تقديم بيزت تيوكيو أساس بي غوهي فابريكا زو ديوانگار بي يكان نكوت موني بي فلمزو اغل محل ربادر منظمة غوهي فابريكا زو ديوانگار بي سكانان ايولي أسرا وحرت ديواناج خلوف زايو زي خانسا يو وقت بي مزتلي ايو ايلا لي توتا چوم خلوف باي تيم زي فرق بيو كيفي انتزال ربادر منظمة يكا ديالاي بيم داي حواز ولي أبي جوت مستليم ومسو بحمسا هرگي وامرگي موني بيم أقلي مدغازة لي زي فرق بيو كيفي عم انتزال يمتزال خانة بي ومسو بح أقلي مدغازة بيم من اينا اوغا چو ليتا نارا گرگي ماجال من اينا تبتا چو كيما سنارا گرگي تا چالي لدال شيوم اشوت بي ومسو بح تحرا رگا يه هرگي وامرگي بي زي ترخبو اور رأي يا چوم كيم اشوت مناوت لي ابو ردرجة بي مناوت بي حركة زي غلنتوم هر ربادر منظمة يبقد لي بوردزو پریزیدنت زتیو کنات یت که تمال هر ربادر منظما یی گوهی فابریکا بحمد سازی گلیو قدیم یی احد متزخانه و هر ربادر منظما زی گلیو گوهی فابریکا زی میچ بنا سومو یی ناو تی کوت جوه دی مونیزو هر ربادر منظما یی گوهی فابریکا زو مگوزای سی گللی حلوف زاشیو احد امت وقتاچ استبم بجیه اینه چینکیا چیزی وافکیو زخانسا یاش ما بینه بیم ارکوسوم فاینانسی بحثت لی احدو چینکیا چ لاکی اتایزو ویلح دالو يي فاينانس چينكيو مفتاح لي زيت ليايو ويتني اچوا زيت ليايو اتايش بيزالو حركه اچوا يي قدياو يتور زالا جميل لي زيت ليايو اينا اوغا اچو كلا هوت يخني لي مام لا وخبي سبب زو من يخني لذل شي اي تي تاوق مام من دو قزيو تيترا بيزل مولو زيو بايت لي يت فرق زال خنتي بي قديا درجه به جنو نار غير زي داي قديا زينيا استا قدازو يي زي داي قديا زينيا لي داي بي مكان ما يي ايشوت جنج هيكوتا زي غرب زيو اتا چوتو متوا تغرب دلي قبلا ناچ زالو نتوم حربادر ميديا سيرفيس مبيجل فرقا ابيو سوبم ابز حركا ايسينيا اور كو سوم كاج بيزالو حركاج شيزو من اين حالت بهليل دال شيو سادا ايسيوم ابيجو تيت رزال بيونت يزوم حربادر منظمة من يمهر بهليل دال شيو اكزو بالموقع بوا اخو وقت بيغ هوي فابريكا زو زي ميچ بنا سومو يناو تيكوت زي گليو جهدي بحمسست لي هدبه يو قال معلومات الموقع سبب بي زندوكو يخل لي فركي زال نتوم يت حسبل يخن مملكين ازو كاسبي منظمه زو من بحليل ذل شيوم اكزو بيو قزالو غوي فابريكا زو محمد سزي غليو قدياوم امام بي ابي جمي سالو ان ادوا زيت ليايو سبباچ بي انت زن الكتم يقين زل خان نبي وشياچ بي لا وخبي غرغار مونيا زي ريزني استا قدزو زندو كما شي زوم تلبي يي جوبي زالو حركاچ زالو نتوم ربادر ميديا سيرفيس أبيو سو يا قنال دموم بزو حر بادر منظمة حر بيرا فابريكا أكسيون مقاد بايت بي يترح زال غوهي فابريكا بحمس زي غليو جهدي أحد أمت زي مالي ايو نتوم ولف زي وقت اجساد كتبتي يك أنان حل أحد الفا وحمست بقلاوة أحد تاين أمت النبي موليد هو جامتهم يبقات كسو زيدق سحالة بي إرتوج حررغي آلماج بحمسة داي بي مخنبي دقوس بي تقدرا
موزو بمزت ليايو التايش بي نبي مولدو مقدر لي إمام أحمد ولقت بي زت رخبو حركاش موزو تستيبوا دقس بي داي بسمت تمد بايو ما أقدرو برنامج زو بم شيخ بلالوم دبلما شيخ

0: هنا صلى رسول الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات برنامجنا تكتاتيوك هنا صلى رسول الله برنامجنا تجمروال بزاري برنامجنا دقمو رسولاتنا عليه الصلاة والسلام بمديننا باقورا وشاكا بابيوك يسجد باتشون بوتوكنا لن
0: هنا صلى رسول الله.

سيدنا عبد الله بن عمر رسولاتنا عليه الصلاة والسلام بمكتر زوري نبرات وقوم بتعام كفتن ينبر يهم يا عبد الله اندرقيت كأباتاتو كسيدنا عمر رضي الله عنه كمتعلن كستاتكار منم يمياقاتو نقري لهم كستاتم سيدنا عمر رضي الله عنه كسووشكار كزولي بنبرو بتوك تيتو السنو بسووش عند بوتا مرتو سولاسي سقدو تملكتو الساتشو ميهبو تعمندن أو سيلواتشو نبياتشن عليه الصلاة والسلام سيسقدو بتي نبرو بوتانو بمالت ملسو اللاتشو الساتشو سولات يلبسو يسقد كال هنا جمن قدوني قتلالو أهلو الكتابو تشتقفو بتمكنيات ينبيو تشنفانا بمكتاتل يمججانا يعملكو سفرا درقو بميازاتشونو ألواتشو سيدنا عمر رضي الله عنه يهندر جتيار الرقو بتمكنيات الإسلامنا عديس بهونو تسووش لينا برينو كأدكاما بهونو سووش كنزا كأحلو الكتابوش سراغان ريمسا سالباتشو ويمدقمو يتفلق بتبرك مهونو سيردو عند قديتا درقون داسبوت بمسكات نبر يهم وسانعتشو بتكك لنيا بوتانا جزيتو السنة نبر كذي بفيت من دجلس نو أطبخ يا نبي صلى الله عليه وسلم بيت وست إني سجد لاتنا يعني نبوتا يسولات مسكجا مصلى درجوليز وندم يفلق لسينا قرتشو أرسلتهم يفلقون نجر ما درجتهم بنبيوتنا بملكام يا الله بارك تبارك ما درجن دم يتشال مصر الجانو ابن حجر على سقلاني يا ابن عمر رضي الله عنه ما درجت يا ملكام يا الله بارك تشوفانا مكذات لنا بزام نجر تبارك ما درج بأسلمنا تشيني ودر سرامهون النجنة زوال لام بالوال